احمد انت عيني. اي تمبا بس خكري هو تمبا وانا ملي كنت ما يسخن بينو وانسكت ما بيديكو